اللهم رب هذا البحر وضعف نقومه صاف صفوفكم فإن تصميت تصميم تمام صلاة teruskan saf, dapatkan saf dan sila penuhkan ruang-ruang saf yang kosong di hadapan. Alhamdulillah insyaallah bi amrikum hadza insyaallah. Ila anta rasulun wa rabbukum tunabuna hamdakum wa minkum. Usalli fa la jumu'ah lakum min ba'd. Allahu akbar. Alhamdulillah kafara musmaha. Usina min jahdi wa jahdi alladhi fala salatu wa amr. إن صلاتي وسكنا محياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين.

وأكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات والبركات والسلام الطيب. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالح. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وباركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم فإن من عذاب قبل وفضله من شركه وسعادته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله الله الحمد لله بلا ولم يكن الشريك ولا يقوم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. حين ربنا بالسلام ونقنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا ذاكرين حمدا يوفين نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أحينا بالإيمان وامسنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإخوان المسلمين والمجاهدين والمستضعفين والمظلومين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان وفي كل أرض يحاربوا فيها الإسلام ورفع راية الإسلام على العالمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا